0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتاغاريتو، تأليف أماتاغاريتو منحاج، أستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حيوي، التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حيوي هند عكي، إخراج رشيد بن حاج. ثقافة عامة وإملاء. تاريخ العلم المغربي.
1: منبت الأحرار، مشرق الأنوار، منتدى السؤدد وحماه، دمت منتدى وحماه، عشت في الأوطان للعلا عنوان، ملأ كل جنان، ذكرى كل لسان، بالروح بالجسد هب فتاك، لب نداك في فمي وفي دمي، هواك ثار نور ونار. إخوتي هيا للعلا ساعيا، نشهد الدنيا أن هنا نحيا بشعار الله الوطن الملك.
2: أعزائي مرحبا بكم، حنا مع بعضنا عاود من جديد في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم أتعلم اللغة العربية. إيوا حتى لدابا تبارك الله شلا حويجات شفنا وسمعنا وتعلمنا، وحتى كتبنا، وقبل ما كتبنا اشنو درنا؟ قرينا. تبارك الله عليكم. الحلقه اللي فاتت كنا شفنا اشنو قال واحد من ولاد مدينه مراكش، وكان هو ابن المؤقت المراكشي، ومنه من هذاك النص ديالو دزنا الابواب ديال مراكش، وسمعنا او لا وقفنا على ثلاثة ولا أربعة ديال البيبان، ماشي على كل شيء. كانوا البيبان اللي اختار الزميل ديالكم عبد الحق، وانا كنت طلبت انه يتكتبوا شوية ديال البيبان من المدينة ديال مراكش، من الابواب ديال مدينة مراكش. التمرين كان موجه لعبد الحق وموجه لكم تنتم بايام طبيعة الحال معه. فاللي كتبت لكم أنا كان هو هاد الشكل. أبوابه مدينة مراكش، هي يعني الأبواب ديال مدينة مراكش، هي إلا جات على خاطركم دابا نشوفوا عبد الحق اش من باب، اش من أبواب القليلة، وشوفوا قارنوا ما بينهم ما بين الأبواب اللي لقيتو، والبقية نكملوها مع بعضنا إن شاء الله. موجودين؟ ويلا وتبعوني. عبد الحق السلام عليكم.
3: أهلكم بمثلها أستاذة.
2: كيف الحال؟
3: الله يبارك فيكم أستاذة.
2: شحال من باب لقيتي؟
3: أنا اللي لقيت هم أربعة.
2: أربعة؟
3: نعم.
2: إيه؟ حاول تمليهم عليا واحد بواحد.
3: نعم أستاذة. لقيت باب الخميس.
2: باب الخميس.
3: ولقيت باب مفتوح.
2: باب مفتوح.

0: او اسمحي لي يا استاذه، باب مفتوح كاين تفاس ياك؟
1: باب مفتوح كاين تفاس، ما عندي ما نتسلك.
0: الله يبارك فيك.
1: تفاس كاين باب مفتوح.
0: نعم سي.
1: باب الخميس، شوف واش هكا كتبتيه.
0: باب الخميس، نعم.
1: باب الفتوح، شوف واش هكا كتبتيه. باب الفتوح، واش هكا كتبتيها؟
0: نعم، قلتها منكم بحال شفتها المره الاولى السيده.
1: اي ما عندي ما نتسلك.
0: نعم.
1: اش اخر لقيتي؟
0: ولقيت باب دكالة.
1: باب دكالة.
0: باب دكالة، نعم هو هذاك. تبارك الله عليكم استاذ حلال، لقيت انا
1: هكا كتبتيها؟
0: هكا نقلت عليكم انا.
1: ما عندي ما نتسالك.
0: ولقيت لالا باب تغزوت.
1: باب تغزوت.
0: باب تغزوت.
1: باب تغزوت، شوف واش هكا كتبتي.
0: نعم باب تغزوت
1: هكا كتبتي
0: بحال شي كتبت. نعم سي.
1: ايوا دابا نعاود نزيدك سميات اخرين ديال البيبان.
0: الله يبارك فيكم السي.
1: دابا انت مليتي عليا كتبت انا اربعه ديال البيبان.
0: نعم.
1: دابا نوبتك انت تكتب اربعه ديال البيبان.
0: واخا سيده.
1: وغادي نختار لك غير بيبان ساهلين.
0: الله يبارك فيكم السي.
1: يلا حاول تكتب.
0: نعم سيده.
1: حاول تكتب.
0: نعم.
1: باب.
0: باب.
1: أو لا الباب الجديد. الباب الجديد حيت هذا الباب ما كيدي لتا البلاصة.
0: الباب الجديد
1: إنما هو الباب الجديد هذا ما عنده علاقة بالتالي.

0: تاريخ ديال السور القديم.
1: الباب الجديد.
0: الباب الجديد.
1: نعم. الباب
0: ثم عندنا باب الدباغ.
1: باب
0: كنعيطوا له بالدارجة باب الدباغ اللي باب. هو اللي كيدير الدار الدباغ.
1: نعم.
0: باب الدباغ. وهاد الحرفة هادي ديال الدباغة أو لا تدباغ راه موجودة في جميع المدن التقليدية، موجودة في الصويرة، موجودة في فاس، موجودة في مراكش. باب الدباغ. كتبتي دابا زوج ديال البيبان.
1: نعم، كتبت باب جديد وباب الدباغ.
0: باب جديد وباب الدباغ. غادي نزيدك باب آخر. باب أغمات.
1: أغمات. باب
0: أغمات. أغمات. وأغمات هذه هي اللي كانت مدينة قديمة قبل من مراكش.
1: باب أغمات.
0: أيه، من بعد ما تنشأت مراكش في حوالي 1070 ميلادية الموافق 454 هجرية. تقريبا كل شيء انتقل وجاء لمراكش، وبقت هذه المدينة مدينة صغيرة شبه منسية، ولكن أراها الأصل يعني هو أغمات، كانت هي الحاضرة، كانت هي المدينة. إذن شحال من باب دابا كتبتي لحد الساعة؟ ثلاثة؟
1: ثلاثة، وكانوا عندي أربعة، هي سبعة.
0: هي سبعة.
1: نعم.
0: أنزيدك واحد الباب آخر.
1: نعم أستاذة.
0: هذا الباب هذا سميتو باب النقب. باب النقب.
1: باب
0: النقب.
1: النقب
0: السمية ديالو غريبة شوية ياك.
1: ايه ما عرفت اشنو كتعني اسم مشوار،
0: يعني لان ماشي باب اصلي هذا المدينة، انما نقبوه يعني داروا نقبوه يعني بحال حفروا داروا تقبة، ولكن من بعد صوبوها باب على حقه. كاين ما بين باب دكالة وباب جديد. ما بين باب دكالة وباب جديد كاين هذاك باب النقب، لان كانت الصمطه ديال الحزام ديال السور غادي طويل هكاك، فنقبوه باش داروا واحد الممر كيخرج لهذيك البلاصه حتى هي، فمن تما جات السميه ديالو باب النقب. عندنا اخر باب ايلان. هذا باب ايلان هو تحريف الباب هيلانة. الاصل ديال الاسم هو باب هيلانة، وحده من السيدات ديال التاريخ ديال المدينه، ولكن بالتسميه الفرنسيه هيلانة ايلان فجات باب ايلان. عندنا باب اخر باب بريمه، والبريمه كنعرفوها هي هذيك اللي كيحفروا بها زمان باش كانوا يوصلوا الماء الجوفي ديال الجوف ديال الارض. كاين باب الرحى لان كانت فيه الرحى الكبيره ديال المدينه. كاين باب القصبه، والقصبه كنعرفوها انها حومه من العصر الموحدي من 1100 وشي حاجه، يعني شوفوا احنا دابا تبارك الله في 2000 واش 2008.
1: نعم.
0: وعندنا باب اخر باب المخزن. هادو هما الابواب اللي مازال قايمه في مراكش، ماشي كلها، كاين ابواب اخرى اللي ما ذكرناش، ما غيسعفناش الحال باش نذكروهم كاملين، ولكن الاصل ديال الابواب راه كانوا 24. عبد الحق غادي نطلب منك تكتب لي اخر باب قلتو.
1: اخر باب هو قلتينا باب المخزن.
0: هو باب المخزن.
1: باب المخزن.
0: حاول تكتبو.
1: حاضر استاذ. باب المخزن.

0: مخزن.
1: باب المخزن. المخزن.
0: نعم باب المخزن.
1: آخر باب سمعنا كان هو باب المخزن. وباب المخزن راه يقدر يكون كيعني المخزن يعني اللي كيحكم أو اللي كان كيسير البلاد ومازال والله يدوم البركة ديالو، ويقدر يكون كيعني حتى المخزن باللغة العربية الفصحى اللي كتعني البلاصة اللي كنخزنوا فيها الحاجة اللي عزيزة علينا. وفعلا خزنة يخزينه هو الواحد منين كيخزن شي حاجة عزيزة عليه بزاف. إذن فكيكون الإنسان كيحمي ديك الحاجة. إذن حتى المخزن حتى هو راه كيكون كيحمينا وكيحمي حتى البلاد ديالنا. هنا غادي تسمحوا لي غادي نسول عبد الحق. عبد الحق
0: حاضر السيدة.
1: فوق الإدارات ديالنا العمومية أشنو كاين؟ أشنا هي الحاجة اللي دائما عالية وخصها تبقى دائما عالية؟
0: وهي الراية السيدة.
1: هي الراية المغربية.
0: المغربية الوطنية.
1: الراية المغربية اللي احنا خازنين المحبة ديالها كنا فين؟
0: في قلوبنا.
1: في قلوبنا. ما عندي ما نتسالك. واش عرفتي التاريخ ديال الراية المغربية؟ التاريخ ديال العلم المغربي؟
0: لا أستاذ ما تكلمش عليك.
1: امتى تصاوب؟ شكون صاوبو؟ شكون اللي اختارو هكاك؟
0: يا من قديم الزمن كيقولوا هادشي.
1: من قديم الزمن، ولكن راه ما كانش على هاد الشكل اللي وصلنا عليه دابا.
0: ايه أستاذ.
1: ايوا
0: وفي دين الله يفيدك.
1: دابا اعطيني بالك ونطلب من الزملاء ديالك المشاهدين حتى هما يعطيوني بالهم ويطولوا معايا كي كيقولوا صبرهم. كنقولوا كاملين كنعرفوا كنسمعوا المرينيين هذه اسره اولا سلاله حكمت المغرب في واحد الوقيته من الزمان من بعد الموحدين ومن بعد ما بين الموحدين وما بين الوطاسيين، يعني في الحدود ديال 1300 ميلاديه وحنا دابا في 2008، يعني نقدروا نقولوا واحد شحال دابا حنا 2008 نقصوا منها يعني واحد 7 ولا 8 ديال القرون تقريبا. كانوا المارينيين اللي خلاو لينا المدارس، مدرسة العطارين اللي كاينة فاس والمدارس اللي كاينين في سلا، كاع هاد المدارس العلمية راه بناوها هادو المارينيين. في هاد العصر المريني بدأ الراية المغربية، ماشي في الحقيقة بدأت هي الراية المغربية كانت قديمة، ولكن مع كامل الأسف الكتب ديال التاريخ ما حفظت ليناش الشكل كي كان ديالها، حفظت لينا فقط الشكل ديال الراية من العصر المريني لهنا، يعني من واحد 700 سنة هادي لهنا. في العصر المريني كانت الراية المغربية كلها توب احمر، وسط منه واحد الدائره. عقلتوا على الدائره ياك؟ الدائره
0: اللي مدوره،
1: الدائره اللي مدوره هذه، ولكن هذه الدائره في العصر المريني كانت هكا دايره، داروها بيضاويه بحال شكل البيضه. كانت هذه هي الدائره اللي في وسط الرايه المغربيه، الرايه حمراء في وسط منها دائره، هاد الدائرة على شكل بيضاوي بحال الشكل ديال البيضة، وسط منها كانوا مربعات بيضين وخضرين. بقى العالم المغربي على هاد الشكل حتى العصر ديال مولاي اسماعيل. العصر ديال مولاي اسماعيل ولات الراية المغربية فيها كل حمراء، الثلثين ديالها حمرين والثلث الاخراني اخضر. من بعد كان السلطان سيدي محمد بن عبد الله، سيدي محمد بن عبد الله اختار عالم المغربي، اختار له شكل اخر وداروا كله خضر ووسط منه ثلاثة ديال الهلالات بيضين. العالم ديالنا المغربي بقى هكاك حتى العصر ديال مولاي الحسن الاول، يعني في النص ديال النصف الاخير ديال 1800. مولاي الحسن الاول دار العالم كله احمر، بقى العالم ديالنا المغربي هكاك حتى تولى الملك السلطان مولاي يوسف، الاب ديال الامه سيدي محمد الخامس طيب الله ثاره. الاب ديالو مولاي يوسف من تولى الحكم، تولى الملك ديال المغرب، دار العالم اللي كنشوفو الان، رايه حمراء كلها، ثوب كله احمر، نسيج احمر، ووسط منه النجمه الخضراء. عبد الحق، سمعتي هذه المعلومات هذه؟
0: وفتينا استاذ، الله يفيدك ان شاء الله.
1: واش عمرك سولتي على هذاك اللون احمر ديال العالم ديالنا علاش؟
0: لا استاذ ما عمري سولت، انا كيصعب لي غير ورده حمراء والوريقات خضرين وصافي وهكذا الصراحه هي هذيك، ولكن هذه قصه زعما فتينا بها، الله يزيدك معلومات دائما ان شاء الله استاذ.
1: بارك الله فيك. اللون احمر اختاروه المغاربه دائما العالم، لان الاحمر الرمز ديال الحميه، كنقولوا الواحد دمه حامي، يعني الواحد دائما مستعد باش يفدي هذاك الوطن ديالو وهذيك البلاد ديالو. كنقولوا حنا اللون الاحمر كيعطي شويه ديال الحراره، كيعطي شويه ديال السخونيه كيف كنقولوا. والاخضر من طبيعه الحال اللي هو كنقولوا ربع الجنه، الاخضر هو الرمز ديال السلام وديال الصفاء وديال الوئام. وبقى لينا دابا نشيروا لهذيك النجمه. اشنو كتعني النجمه عبد الحق؟ عرفتي شنو كتعني
0: النجمه؟ بحال شي نجمه في السماء، ملي كتشوف ديما في السماء نجمه.
1: نجمه في السماء، نجمه عاليه.
0: نعم
1: اييه فعلا، ولكن الشكل ديال النجمه راه واحد من الحروف ديال اسم الله الاعظم باللغه السريانيه القديمه، هذاك الاسم اللي ما عرفو حتى حد، هذيك وحده من حروفه. ف يعني كي كيقولوا بركه الله وعينه راه دائما حافظه بلادنا ودائما راعياها، وهذه كيف كيقولوا راه من المحبه ربي لهاد الارض الطيبه اللي نبتاتنا مجموعين. وكيف ما هي نبتاتنا خصنا حتى حنايا نحافظوا عليها ونصونوها كيف ما صنتنا، نصونوها ونصونو حدودها ان شاء الله. العالم الاحمر ديالنا المغربي والنجمه ديالو الخضراء، وقت ما رفرف يعني وقت ما رف هكا ولا هكا، الا وكتجينا للبال واحد الحويجه، سواء في الالعاب الرياضيه، سواء في المناسبات الوطنيه، سواء في الاستقبالات ديال الشخصيات الكبيره. فعبد الحق واش جات لك البالك اشنا هي هاد الحويجه؟ اش تقدر تكون
0: اللي كتكون مع العالم؟
1: اييه
0: اه، شتنا نهار في المقابلات اللي كيلعب مع الفريق الوطني، وحتى ملي كان القروش كيربح انا عقلت عليه مرات. معروف انت عارفه الوطن ديالنا المغربي، كان ملي كيربح هو الاول كيزراكي كيفرفر بها بحال اللي قالوا. وكيديروا معاه النشيد الوطني.
1: النشيد الوطني
0: ياك اسيدي؟
1: النشيد الوطني حافظ فيه شي حاجه؟
0: شويه كاين واحد البركه الحمد لله.
1: ايوا
0: وهذاك راه النشيد الوطني راه شي حاجه اللي ما شي انسان ما يستغنى عليها بحال اللي كيقول.
1: خصها تبقى دائما في الداخل ديالنا،
0: في الدم، في الدم كاينه،
1: في الدم
0: بحال اللي كيقولوا. نعم
1: ايوا، تحاول دير البركه انك تحاول تذكر العالم الوطني، ولا قول لي هذا واجب ماشي لا، خصني خصك تذكروا ياك.
0: هذه كلشي الناس كي بالروح كينوضوا كيغنيوا هذه القضيه،
1: ونحاولوا نشرحوها مع بعضنا ان شاء الله من بعد. واخا
0: واخا سلام.
1: يلا.

0: تفضل.
1: شوف كده ندير بحال الموسيقى شويه، ما كاين
0: دير بحال الموسيقى. الله عاود ديك الساعه السعيده
1: اليوم نديرو فرحه، احنا فرحانين. يلا.

0: Era. Dendereren, dinana, dilalilala, dinarirara.
1: سيدي ما عندي ما نتسالك.
0: ايوا كيما كان شي لقاء انت عارف مع الهواء كيز الانسان
1: سيدي
0: كيما
1: ما
0: جات
1: عندي ما
0: كيديرها وصافي.
1: نتسالك. دابا هذه كانت الخلفية الموسيقية ديال الشعر الوطني.
0: نعم
1: إوا الكلمات ديالو عرفتيهم واش كيقولوا؟
0: شوية ولكن سيدي في ديننا انت الله يرحم باك اللي قاري علينا حنا
1: يلا
0: مازال.
1: يا سيدي.
0: يلا استاذ
1: من بيت الأحرار؟ مشرق الأنوار،
0: مشرق الأنوار.
1: منتدى السؤدد وحماه،
0: منتدى السؤدد وحماه،
1: دمت منتداه وحماه،
0: دمت منتداه وحماه،
1: عشت في الأوطان للعلا عنوان، ملء كل جنان، ذكر كل لسان، بالروح بالجسد هب فتاك، لب نداك في فمي وفي دمي، هواك ثار نور ونار. إخوتي هيا للعلا سعيا، نشهد الدنيا أن هنا نحيا بشعار الله الوطني الملك. إيوا هذا هو النص الشعري ديال النشيد الوطني. عرفتي شكون اللي كتبو؟
0: لا أستاذة وفي دينا
1: كتبوه سيدي مولاي علي الصقلي الحسيني،
0: الله يعمرها،
1: ومن عام 1956 من الاستقلال ديال المغرب
0: نعم
1: ولا هو النشيد الرسمي ديالنا.
0: ما شاء الله.
1: عبد الحق سمعتي دابا باش كيبدا النشيد ديالنا الوطني؟
0: نعم أستاذة.
1: عقلتي عليها شويه؟ انت يا حافظ اللحن ديالها.
0: اييه
1: رنة الموسيقيه ولا
0: نعم
1: النغمه ديالها الموسيقيه.
0: نعم
1: ايوا المطلع ديال القصيده اش كيقول؟
0: تقول من بيت الأحرار مشرق الأنوار.
1: ايوا سيدي تبارك الله عليك،
0: شكرا سيدي.
1: ايوا هاد الاول هذا هاد المطلع هذا
0: نعم
1: موجود انك تكتبه نملي عليك.
0: اي ملي عليك سيدي وانا عند الحسن الظن.
1: يلا ولكن هاد كي كيقولوا الكلام كيكون بقواعده.
0: واخا
1: غادي نبداو نعطيو كي كيقولوا نعيدو الذكر ديال الشاعر. فغادي تكتب قال
0: قال
1: علي الصقلي،
0: قال
1: قال
0: علي.

0: الصقلي.
1: الصقلي.
0: قال علي
1: الصقلي.
0: الصقي.
1: وكبر شوية هادوك الحركات ديالك.
0: قال علي
1: الصقلي.
0: الصقلي.
1: نعم. وغدير ليا قدامها جوج نقيضات وحده فوق الاخرى، لان النقطتين ديال التفسير عقلتي منين درنا منين درنا علامه الترقيم.
0: نعم هايدا زعما شنو هي قلتي لي
1: علامه الترقيم هذيك باش نفسرو دائما.
0: نعم.
1: وغادي ترجع للسطر وغادي تكتب من بيت الاحرار. وعرفتي هذا راه النشيد الوطني،
0: ما يكونش
1: يكون فيه حتى شي غلطة.
0: لا لا لا. بسم الله.
1: من بيت الأحرار.
0: من بيت
1: الأحرار. الأحرار.
0: عندي التشكيلة ديالها حتى هي باش ما نتلوش عليها. من
1: من ما ان بي تا
0: تا
1: الأحرار. الأحرار.
0: أحراري. الأول أحرار
1: هي في الحقيقة لغويا خصها تكون من بيت الأحرار، خصها تكون يا من بيت الأحرار، ولكن الضرورة الشعرية قلنا أن الشعر عنده كيتسامح مع الشعراء.
0: نعم.
1: ف حتى حذفت ديك يا النداء ديال يا من بيت الأحرار باش تجي خفيفة في الميزان.
0: نعم.
1: بقات غير من بيت ماشي الأحراري باش جات مع مع القافية هي هذيك من بيت الأحرار مشرقة الأنوار، ولكن إلا بغيتي تكتبها رخص لغويا صحيحة إلا درتي لها الكسرة في الأخر.
0: نديرها بحال اللي كاينة وسط الأحرار وصافي.
1: الأحرار كيف كننطقوها؟
0: أحرار. نعم.
1: من بعد مشرقة الأنوار.
0: مشرقة
1: الأنوار.
0: الأنوار.
1: الصقلي اسمه كيتكتب بالصاد، عبد الحق في الإملاء كتبوا بالسين، انتوما ما خصكمش تغلطوا فيه. كملتي؟
0: ما عندنا التشكيل ديالها مش ريقة
1: الأنوار.
0: أنوار.
1: واش تي هادشي شحال متحف اللي قال سيدي علي الصقلي؟
0: ضروري صح. إوا راه قال شي حاجة وخلى على شي ترحم بحال اللي كيقول.
1: الرحمة كتجوز من طبيعة الحال على الميت وعلى الحي.
0: معقولة صح.
1: هو قال ولكن حتى حنا كنقولوا معاه.
0: صح.
1: قالوا معاه والدينا. وكنقولوا مع دابا حنا وكيقولوا وليداتنا وان شاء الله غيقولوا وليدات
0: وليداتنا
1: ان شاء الله. قال مولاي علي الصقلي ولكن كنقولوا مع حنا كنا. قال علي الصقلي ويقول المغاربة. اعزائي بهكا كتكون الحلقه ديالنا ديال اليوم انتهت. نشكر الزميل ديالكم عبد الحق على الاجتهاد ديالو اولا والوطنيه ديالو، وعلى ام طبيعه الحال الترحيب ديالو بينا اللي دائما كنهجموا عليه. غادي نودعكم دابا على امل نتلاقاو ان شاء الله مع بعضياتنا في الحلقه الجايه. فحتى ذلك الحين اليكم تحياتي.
2: الاعتماد لأول مرة على تقنية سكوند لايف كأسلوب تعليمي وبيداغوجي. فكرة ماريا أماتا غاريتو. تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي. المتعلم عبد الحق بوشوا. تصوير أنطونيو بنيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكويليني. مونتاج حكيم أبو جليلة. جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا. تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد بديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا. بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد السكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط، سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو، سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي، سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.